0: صوت الشباب الأولى.
1: جمعتين تسز خرار أور يريد أسرتو تيان ساينن باري لويس سير بولورين
2: باري لويس سير بولورين يريد أسرتو تيان ساينن
0: صوت الشباب الأولى.
1: باري لويس مير بولورون انتير نرون يريد أسرتو تيان ساينن

0: لك جو؟
1: شو حبيبتي؟ ليش زعلانة؟
0: اليوم عيد ميلادي وما تذكرتني بهدية؟
1: مين قال لك ما تذكرتك بهدية؟
0: وين الهدية؟
1: أنا عملت لك إياها مفاجأة. أحلى غنية هلا تسمعيها من صوت الشباب.
0: صوت الشباب ياي.

0: لك جو؟
1: شو حبيبتي؟ ليش زعلانة؟
0: اليوم عيد ميلادي وما تذكرتني بهدية؟
1: مين قالك ما تذكرتك بهدية؟
0: وين الهدية؟
1: أنا عملت لك إياها مفاجأة، أحلى غنية هلا تسمعيها من صوت الشباب.
0: صوت الشباب ياي.